الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومن قداره العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
1: Pendengar, baru saja kita sudah mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat di hari ini. Dan sebelumnya kami informasikan kepada Anda semua pendengar, untuk petugas-petugas yang tadi melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat di hari ini, yaitu bertindak selaku khotib Dr. Andes Haji Muhammad atau Dr. Andes Haji M. Nasir Hasan. Kemudian imam dilaksanakan oleh Ustadz Yusuf Mujarobi, dan muazin tadi dikomandangkan oleh Ustadz Abdurrahman Al-Mahmidi. Dan tentu pendengar, akhir dari sholat Jumat ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian ibadah ataupun rangkaian siaran langsung ibadah sholat Jumat di hari ini yang disiarkan dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas selaku operator, Pak Amri dan juga Bung Beni, operator Masjid Agung, Ustadz Dedi, dan saya sendiri selaku pembawa acara Dudi R. Pramana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.